صوتك يا يما ماني محارب. والله يا عالم ماني محارب الا الكلام اللي فيك معودين يما يا ولي يبوح يبوح يبوح.

قول يا خايف عشقك يا خايف عشقك يا خايف. والله احنا العرب شرجي طبعنا ما نقبل الزلات معودين يمي يولي

وضعنا هذا وضعنا والله هذا وضعنا نرمي افواك الياس معودين يمي واللي

والله أصيلة حرة وصيلة يا عالم حرة وصيلة والله حرة وصيلة فرعي وحتى البيت معودين يما يولي يبوح يبوح يبوح

اول من الف عيله من الف عيله يا يمه من الف عيله يا ول من الف عيله جاز الذي ما يجوز معودين يمي واللي يبوي